0: and forced displacement in the West Bank, when you see it happening in East Jerusalem, this is a war against Palestinianhood. This is against, this is an erasure of Palestinians as a whole and as a society, which is precisely the defining feature of being a genocide. Now, the second part, and it's actually funny that you use the phrase settler, which is completely normal. That's the common usage of the way we talk about occupiers in the West Bank. Recently, I've wanted to push back on that language because I find it far too neutral, given the actions of these people in the West Bank who are terrorizing Palestinians on a daily basis. And there's also the same kind of compartmentalizing, right? Settlers are treated as though they're separate from the state of Israel. The Israeli military goes in to supposedly control the settlers. In reality, there is no distinction between them. It is all part of the occupation. And so when you want to understand what is happening, you have to understand that Palestine and Palestinians are a people and a nation that have been occupied by Israel, whether it's settlers, whether it's the military, or anybody else.
1: The exercise of writing that book, did that change your understanding of what you were looking at? Did it change any of your emphasis of what you were examining on the story? And I guess ultimately, how will journalists be judged by history for what they have done as a genocide of Palestinians has unfolded in Gaza and the West Bank?
0: Honestly, I don't really think it changed anything, because what the book became and why I decided to put all of this down into these pages was because we were watching this be live streamed. We were watching it happen every day. And we are still watching it, but we're watching it on a much smaller scale, in part because Israel slaughtered Palestinian journalists en masse. It's not by accident that there's a decline in the amount that we're seeing from Gaza, despite the fact that there are still daily killings going on, despite the fact that the vast majority of the population is still displaced, there's no reconstruction, and the genocide is ongoing. But we see a clear decline, first because Israel killed many, many, many of the journalists, and also because Western media has used this notion of a ceasefire, which under any conditions would mean they've stopped firing, which is not the case, in order to justify declines on what is still ongoing in Gaza. When I was putting the book together, all it really did was take all of that and put it into one place. And the reason I thought it was important is as a historical record, and this actually leads to the last part of your question. How history will judge the journalists, I will let history decide. Typically, people who support a genocide or whitewash a genocide are not judged kindly, I would say.
1: Asal Rad, author of Don't Say Palestine. Thank you for speaking with us here at The Listening Post today.
0: Thank you. Thank you so much for having me.
1: Israel has intensified its efforts to make life unbearable for Palestinians in the occupied West Bank. Settlers there, protected by the Israeli army, have been besieging Palestinians, attacking and killing them. The escalating violence, combined with the frenzied rate of settlement expansion, leaves no doubt as to Israel's ultimate intentions in the West Bank, to drive Palestinians out of their homes and from their land. And just as in Gaza, Israeli forces have their sights trained on journalists. Amid Shahada is a correspondent for Al Arabi TV who has constantly found himself in harm's way. Cases like his do not attract even a fraction of the coverage that that crew from NBC News got last week when it was assaulted by Israeli settlers. We spoke with Amid Shahada about life and reporting under fire in the occupied West Bank.
2: مع التلفزيون العربي من 2019 سبع سنوات من العمل مع التلفزيون العربي في الضفة الغربية بالصبغة حتى صارت انه صحفي حروب صحفي مشاكل صحفي مستوطنين صحفي تغطية الجيش مرة زميلتي بالتلفزيون حكت لعميد انت يا زلمة تعبت من كثر ما شفتك بين المقابر انت صحفي مقابر بتمر أشهر مقابر وجثث وشهداء بتمر أشهر ثانية هجمات مستوطنين بتمر أشهر دبابات واقتحام مخيمات وما إلى ذلك فبطل في مساحة لأي شيء جميل إنه أصلاً ينحكي هذا التغير اللي صار
3: عميد شحادة التلفزيون العربي
2: الواحد حس حاله بيغطي بمأساة ما بتنتهي زمان كانت الأمور متذبذبة خليني أحكي لك يوم فرح يوم حزن يوم دموع يوم حياة يوم موت يوم ميلاد. اليوم لا، اليوم كل مكان بوصل له بحس انه في مأساة متواصلة. اذا بدي ارجع لمقترحات تقاريري قبل 7 سنين 6 سنين 5 سنين، كان كل شهر في اشي جميل، اشي جميل، مسرح، فن، ثقافة، اشي له علاقة بالحياة ضمن تقارير تتعلق بالاحتلال، ولكن في ما بتغيب هاي الامور عن الشاشة. اليوم مستحيل مستحيل يطلع تقرير هيك من الضفة، لأنه ما ضلش يعني من كثر الألم والموت والأمور الصعبة اللي بيخلقوها المستوطنين وجيش الاحتلال. صار في خجل من الحديث عن مسرحية، عن مهرجان موسيقي، عن شيء جميل جدا بتعلق بالثقافة. اليوم بحكي معكم وراء ظهري الكاميرات اللي طخها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية. 4 مرات نجيت من الموت. بعرفش كيف هيك واحد بحس إنه يعني بصير تخيل شو لو كنت أنا واقف. يعني ما بحب أشوفه تحديدا هون. أكثر شيء مؤثر بالنسبة إلي في الموضوع لما فتح الباب الجندي، كان في إطلاق نار من الشباك وفتح الباب بده يتأكد 100%، ورجعوا كمان مرة كملوا. كل خروج للميدان هو محمول بفكرة وداع معينة يومية للعائلة بدون شعارهم بذلك. أنا هيك بتصرف مع بنتي، يعني بطلع عليها زي كأني بطلع على النظرة الأخيرة، وهي حقيقة. فشعوري لما أروح على الميدان في هاي الفترة تعديد، خلينا أقول لك بآخر 4 سنوات، هو شعور إنه ممكن ما أرجع.
4: نعم، اشتباكات مسلحة في هذا.
2: كثير بيحكوا إني أنا بغامر وهيك، أنا بفهم شو يعني تغطية الميدان.
4: اشتباكات
2: تغطية الميدان إذا ما كانت الصورة قريبة، إذا ما كانت الصورة قريبة من الناس اللي بتعرضوا للهجوم، صعب توصل. أنا عندي قناعة هيك، لهيك أنا بقرب، لهيك أنا بكون وسط الناس اللي بتعرضوا لهجوم، وسط الناس اللي بتعرضوا للخطر. مش إني بغامر، بس هيك الصحافة، يعني هيك أنا بفهم المهنة.
5: الخلفية أيضا عشرات النازحين بدأوا بالخروج.
6: إصابة مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
2: بعد تجربة إصابة زميل المصور ربيع منير ببلدة قباطي جنوب جنين، انكلبت الحياة بالنسبة لي لما أجى رصاص في جسده خلاص يعني. فتصاب برصاص الحي في البطن. أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش، أنا صوتي مش هيك يعني، تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
7: يلا شباب خلينا نساعده،
8: بس نزل هاي التريوم.
2: صرخت صوت إنه ربيع هيك، يعني انه من كل قلبي انه راح ربيع، يعني انه ما ضلش شيء بالدنيا، انه كيف ربيع يعني وكا يعني معناته خلص ربيع مات. انا بالنسبه لي ربيع لما تصاب مات، لانه المسافه بيننا وبين الجيش 50 متر.
9: انا حسيت البطن فات، رصاصه فاتت في بطني.
2: تعرف شو
9: بصيح؟ طيب صرت احس بشيء ثاني. طيب في شيء ثاني بوجهي. انت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطخ، انا مش شايف الجيب وشايف الجيب، بس انا وجهي تلا يعني.
2: الجيش وقفوا فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الارض هيك. انا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطه بنزين. اجل الجب اللي اطلق النار وقف فوق ربيع، وانا شايفهم نزلوا بسلاح فوق، بس هو مش شايف. انا لما نزلوا بالسلاح واقفين من الكلب الاليه واشروا عليه، هو مرمي على الارض راسه جهتي هيك، فاشروا عليه هيك. انا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي، رفعت ايدي وصرت اصرخ برس صحافي عتو نقيم، حافظ من كلمة عتو نقيم بالعبري صحافي، عتو نقيم عتو نقيم، صرت أصرخ. بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود، أنا قلت رح يطلقوا النار علي، خلينا نموت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل يعني. فرتميت على ربيع وصرت أفكر فيه، بقول له شو صار لك، شو صار لك؟
10: في النهاية يعني هو ظهري وأنا ظهره، هو عيني وأنا عينه، لا بزبطش يعني.
11: لما الواحد غطى في أوكرانيا والله قسم بالله يعني حرب ودائرة وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن باللي موجود في فلسطين، عالم ثاني يعني. قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم تاني.
2: صار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد، ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت ليه ما صورتش، وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين بصيبهم هستيريا، لانه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر الأكبر اللي هو المستوطن، ما حدش بيعرف الضربة من وين ممكن تيجي تحديدا مع المستوطنين. مستوطنين مسلحين، سكاكين، قضبان حديدية، سلاح ناري، مسدسات تحت القمصان، فانت ما بتعرف وين ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك او يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبه لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين او جيش احتلال، حتى خلال التغطيه المباشره انا كثير بتلفت لورا، انه بحس انه ممكن راح انضرب باي طريقه، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا. وصارت مع زملاء الصحفيين، تخلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد، وهذا أخطر شيء ممكن، أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يومياً أنا بحاول إنه لا، مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل، بس في صعوبة كبيرة كبيرة لدرجة ما حد بتخيلها. في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بالنزول للميدان، في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي، في صعوبة كبيرة. وبالتالي صرت أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله، هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين، والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي، ومسلحين وملثمين واستفزاز، وحدا يدفش هيك بكتفه، حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك. وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له.
7: عميد شحادة على العربي،
2: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب راح يتكسر، يضربوهم، يهجم عليهم، يهجم على داخل المنازل. آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس، هجوم على المنازل، أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد، الأب والأم وست أطفال. أول شغلي منظمين حالهم، كسروا زجاج البيت في حجر، المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث أشعل النار. هم بوزعوا حالهم بهاي الطريقة، بحركوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بقدروا، مسلحين وعندهم، بقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية. ممكن يطلق النار على منزل، ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار، لا، بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمن، هذا اللي بشوفه أنا، عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين، بممتلكاتهم، مركباتهم، بأجساد الفلسطينيين. في ظل رواية إسرائيلية ليش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين، وبدهم يقتلوا الجيش، وبدهم يقتلوا الإسرائيليين، وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير انه يظلوا موجودين بأجسادهم، امهات تضرب، باطفال يقتلوا، معهم شيء يدافعوا فيه، الا انه بحكوا احنا ما رح نترك ارضنا. وبالتالي هاي الرواية ما بدها، اسرائيل ما بدها هاي الرواية توصل، داش تصل صورة المستوطن المجرم، ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار مستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت، في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بيحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف، انت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالاخبار مستوطن نفذ عملية